0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wal-fajr walayalin 'ashr wash-shaf'i wal-watr wal-layli idza yasr. Hal fi dhalika qasamun li

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انا نسالك في نور اعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وذلل اقدامهم وسلط عليهم كلب من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا حازم الاحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. يا الله يا تامي قلنا لا بسوس كامي وسكر ابي كامي وسكر ابي كامي وسكر التامي كامي وسكر ابي كامي كامي. يا الله يا الله يا تحد كامي بركنا كامي كقوتنا تترس منكم فلسطين. يا الله بركنا كامي كاخلاص كاخلاصا لا ترجعنا كامي. يا الله بركنا كامي كتكنان تكامي من دروس كامي وسهو بايكوت كامي. يا الله يا الله يا تحد كامي بركنا كقوتنا تترسابتنا kepada para mujahidin. يا الله tetapkan hati-hati mereka. Ya Allah tetapkan kaki-kaki mereka. Ya Allah berikan mereka kekuatan berdepan dengan kehilangan dan kepustakaan yang sedang menimpa mereka pada hari ini. Ya Allah ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kebebasan kepada bumi Palestin dalam masa yang terdekat. Ya Allah berikanlah mereka kebebasan yang mereka impikan. Ya Allah berikanlah mereka kebebasan bagaimana negara kami Malaysia juga telah mencapai kemerdekaannya. Ya Allah ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami sekiranya dosa-dosa ini yang menghalang pembebasan bumi Palestin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.